واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

يلكا سلام ومينا بسان ماني قبلون حضور كده سازو خبل قربان سازو خبل ميزبان خادر جان لايف انجو براه راس تخيرا اتوارز دقنا اتوارز دقنا عم نايشا زمان نواز زوري قنا وري دخيرا آيا ده اتوارز دقنا اتوارز ندجي عم نا سانتا قل قل آيشا ووه قل عم نا ووه دارا تو بچنگے سنگ دیکھ تم کو سلام بھیوائے گو رکھا اے لکا زمنگ سلام درواخ لیجی خان چا چا چی زما آواز واوری دو جی لاسمی مت میسج کو چا چا جی ہم زما آواز واوری دو لاسمی مت پروگرام کے میسج کو جی چا چا جی ہم زما آواز واوری دو جی لاسمی مت پروگرام کی

0: يلك تسوق لك زمان زمان تلك تبرق دخير زمان زمان جي سمرا لسنا تجي سمرا ياسمين وردون جي دخير سمرا سمرا ياسمين وردون جي دخير
1: جدا ورطة داسي يدى برادي فشان دي جوري
0: اوكي جناب بخير خان اوكي جناب بخير اوكي جناب بخير ماشي زمنا راضي ماشي جا

0: لا ما انا مبارك سامي ما طرفت هذا تاع ولا نشام ما تاع جسم لي نور بديت مكير غاز وطول تريمين نخلص من بقدر سلام بالله الا تمام
1: وعليكم السلام وغرا خلک چې خلاره تراوړی دا ټولو نه ګټه خبره ده ډیره زیاته مننه کو یو دنیا مننه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري.